قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير والسعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد بنطل عليكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا معكم تسمعونا من خلال طبعا الأثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. أهلا وسهلا فيكم بنهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد عبر الأثير والشاشة. نهار اليوم أكيد مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بنطل عليكم بحلقة متجددة من هالبرنامج الصباحي، هالمجلة الصباحية المنوعة اللي بتشمل فيها كثير من المواضيع، بنعرفكم عليها على تفاصيلها، بنناقش كثير من الأهداف والمواضيع اللي في كل صباح بتكون حاضرة وموجودة عنا في هالبرنامج. بنطل عليكم بنهار اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق الحادي والعشرين من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

ويا صباح الخيرات لكم من جديد بنهار اليوم الثلاثاء منتصف هالأسبوع. أنا نهار الثلاثاء صدقا مني وعلي أنا بفضله، بس في ناس كتير ما بتفضله، ما بتحبه، بتحكي يوم ممل نص الأسبوع ما في أي شيء يذكر، بتحسوا ممل نوعا ما. لكن بصراحة هالأيام كل أيامنا تقريبا صارت شبه ممل نوعا ما، لكن الحمد لله رب العالمين. ما بدنا نحكي عن أيامنا لأنه كنا نشكي ونبكي وكنا يعني نتبتر على النعمة بأيام زمان أول، وما كانت تعجبنا أيامنا، لكن اليوم نشتاق ليوم واحد من أيام زمان. فالحمد لله دائما في كل صباح وفي كل يوم على نعمه، يا رب لك الحمد دائما وأبدا. صباح نهار اليوم أكيد مشاهدين الكرام بنطل عليكم مثل ما حكينا لكم بالمجلة الصباحية من الأحد للخميس من 7:30 للتسعة ونص، على تواصل دائم مع حضراتكم في برنامجنا لحتى اليوم نناقش معاكم كثير من المواضيع. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أكيد بنصبح على كل أهلنا من طول كرم في كل بلدة في كل قرية في كل ضاحية في كل عزبة وفي كل حي من أحياء هالمدينة، مدينة طول كرم الصامدة رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها. ولكن تحياتنا كمان موصولة من طول كرم بتسافر وبتنتقل عبر الأثير والشاشة إلى أهلنا وناسنا وأحبابنا في نابلس وفي جنينة وفي رام الله في بيت لحم في الخليل في أريحة في كل مناطق الضفة الغربية في قلقيلية في سلفيت في طوباسة في كل مناطق وكل شبر من الضفة الغربية. كمان بنحكي صباح الخير لأهلنا وناسنا وأحبابنا في القدس، أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، يسعد صباحكم يا رب وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لأهلنا في غزة، صباح الخير أو مساء الخير لأبنائنا المغتربين خارج فلسطين، يصبحكم يربحكم بالخير يا رب دائما. صباح الخير لرعاة برنامج طلة فجر، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائي اللي بيرافقين معي في كل يوم في كل صباح في كل إطلالة، في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلادة. ومني لألكم أكيد دائما التحيات الصباحية موصولة، فصباح الخيرات والليراتة.

صباح الخير، صباح الصوت الفيروزي، صباح اليوم الصيفي بامتيازه، صباح الخير لأهل الخير، الأهل والأحبابة، صباح الخيرات والليرات لنهار جديد يوم جديد. أكيد مشاهدينا بنطل عليكم وين ما كنتم معنا. اليوم في عنا سؤال تفاعلي لفت انتباهي، كان مكتوب فقلت ليش ما أشارك مشاهدينا ومتابعينا متابعين برنامج طلة فجر وأسمع الإجابات منكم. الاحترام أهم من المحبة في أي علاقة يا ترى؟ شو رأيكم؟ مع هالكلام ولا ضده؟ الاحترام أهم من المحبة في أي علاقة، مع ولا ضد؟ الاتصال والمشاركة بيكون إما من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599409090. صباح الخير للي بيتنقلوا من مدينة لمدينة، صباح الخير للموظفين اللي بيروحوا من طول كرم لمناطق تانية في كل المحافظات، بنحكي لكم صباحكم فل وياسمين. صباح الخير لكل الموظفات تحديدا، موظفين رجال متعودين على تحمل الصعاب والمشقات، لكن نحكي صباح الخير للموظفات اللي بيروحوا من طول كرم لأي مدينة تانية وبيتنقلوا علشان يوصلوا لوظائفهم ولأشغالهم، فبنحكي لهم صباحهم فل وياسمين إن شاء الله. كمان مشاهدينا الكرام ومتابعينا، خلونا بما إنه إحنا بنصبح الناس اللي بتتنقل من طول كرم رايحة على مدينة تانية، ناخدكم بجولة سريعة على أحوال الطرق. إذا بدنا نحكي عن محافظات الشمال، فمدخل سلفيت الشمالي سالك برقين وكفر الديك وجماعين مغلقة هاي الطرق، إنما عنا الساوية قراوة وعنا بوابات يتمع، عنا جسر أودلة، زعترة، يتسهار، مفترق جيد، دير شرف، سر، عورة، المربع، بورين، وأديقانة، بزارية، سيلة الظهر، برقة، حاج 17، بيت هوريك وعين شبلي، كل هالطرق سالكة. عنا للأسف مغلق للخارج، للداخل سالك جين صافوت حاليا في تفتيش، فالحمد لله أغلب الطرق والحواجز والمناطق مفتوحة في المناطق الشمالية الحمد لله رب العالمين، يعني إن شاء الله يا رب ميسرة ومسهلة كل أموركم. صباح الخير كمان للأشخاص اللي حابين يروحوا على مناطق الجنوب، هلأ من هون ليوصل لمناطق الجنوب يمكن يكون تغيرت الأحوال، لكن خلونا نزودكم فيها. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب، بني نعيم، النشاش سالكة هالطرق، فرش الهواء سالك، جرة الشمعة، الفحص، دوار تقوع، زيف، مرح رباح، هالطرق كمان سالكة، لكن راس الجورة، ترقومية، العروب، الفوار، ودورة مغلقة. مناطق الوسط بنحكي عن المدخل الشمال لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، إنما بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي، حاجز عين سينيا، الجلزون، عيون الحرمية، سلوات، سنجل، ترمس عيا، بوابة النبي صالح، دير نظام، دير أبو مشعل المهلل، دير جرير، دوار مخماس، كفر عقب، كلها طرق سالكة الحمد لله. إنما حاجز قلندية، كثافة سيل الخارج، جبع أزمة، وتفتيش الخارج العزلية أزمة خانقة باتجاه الشمال، طريق الجفتلك تفتيش، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ذكركم بسؤالنا لليوم مشاهدينا ومتابعينا، الاحترام هل هو أهم من المحبة في أي علاقة، مع أو ضد؟ أنا مع، لأنه الاحترام إذا كان مفروض المحبة يعني شيء طبيعي أنها تكون موالية للاحترام، مش شرط أنه والمحبة كمان بتكون بتفرض علينا أنه يجي من وراها الاحترام، بس طول ما الاحترام موجود بيفرض علينا المحبة والألفة. فكل التحية. أنا بصراحة مش عارفة يعني هي مع وهي ضد، بس إحنا بالأغلب مع، على الجهتين الاحترام أهم والمحبة أهم، التنين لازم يكونوا موجودين بأي علاقة صحية، أي علاقة تكون ناجحة بين أي طرفين، يعني بين شركة وشركة، بين منافس ومنافسة، الاحترام طول ما هو موجود فإحنا بنحكي عن علاقة ناجحة، المحبة موجودة العلاقة ناجحة، لكن المحبة أحيانا ممكن تكون مصحوبة ببعض الخلافات من هنا وهناك وتأثر بطبيعتها. الاحترام لما يكون مفروض من البداية ما في أي شيء ممكن يغير لعبة هذه العلاقة، فبالتالي كل المحبة للأهل والناس والأحباب اللي بيفرضوا احترامهم دائما بكل مكان بيكونوا موجودين فيه. ونذكركم اليوم مشاهدينا شو في عنا مواضيع ومحطات رح نناقشها. أول محطة من محطاتنا أستاذ أيمن المصري
نشر مبارح وصار يحكي إنه الصيف عماله بيغيب، الصيف عماله بيودع. هل يا ترى عن جد إحنا صرنا بنودع الصيف؟ أتاري الصيف كان سريع جدا هالسنة، يعني نيال الناس اللي ما بتحب الصيف وتعبت بأجواء الصيف، بس إجمالا وللصراحة وللواقعية الصيف هذا كان أخف من الصيف الماضي. الصيف الماضي كان متعب أكثر، والصيف اللي قبله لسه كان متعب ومتعب أكثر وأكثر. فالحمد لله يعني أجواء السنة كانت سريعة. يعني إذا بدنا نيجي نحكي للصراحة، خلص شهر 6 حزيران وإحنا عمالنا بنعيش أجواء صيفية اعتيادية لذيذة وجميلة جدا، ما بتيجي العصرية المساوية ولا هالهويات بيرد الروح وفيهم نسمة هواء باردة. بس كيف بلش تموز وكيف بلش آب، بلشت الأجواء تشتد حرارة. لكن اليوم في عنا أخبار مبشرة عن انكسار الموجة الحارة، احنا نترك التفاصيل للأستاذ أيمن المصري. كمان من مواضيعنا بهالفترة احنا عمالنا بنشهد الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2026، كيف ممكن ندعم الأمهات ونحمي أطفالنا وتحديدا في غزة الحبيبة. دكتورة لبنى هي طبيبة أطفال أخصائية رضاعة طبيعية. من خلال هذا الأسبوع استغلت كل الإمكانيات الموجودة والمتاحة أمامها لعمل فعاليات مخصصة لأسبوع الرضاعة الطبيعية. كمان من محطاتنا لليوم مشاهدينا ومتابعينا، ائتلاف مكني. إيش يعني ائتلاف مكني اللي تم الإطلاق والإعلان عنه يوم أمس؟ هالشراكة الوطنية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، رح نحكي عن تفاصيله اليوم في برنامجنا. كمان من المواضيع اللي رح نحكي عنها اليوم، رح نحكي عن كلية ابن سينا للمهن الصحية، تخصصات عمالها بتواكب المستقبل وبتفتح أبواب سوق العمل. اليوم طلابنا اللي نجحوا بالثانوية العامة احنا شايفين عملنا بنشوف بصراحة التوجهات صارت مختلفة ومتنوعة، بدكم إرشادات، بدكم نصيحة، وبدكم تعريف أكثر. من خلال برنامجنا عمالنا بنستهدف أكثر من جامعة وأكثر من كلية لحتى نعرفكم بتخصصاتها المطروحة. واليوم رح نتعرف عن كثب كلية ابن سينا للمهن الصحية. هاي هي مواضيعنا لليوم لبرنامج طلة فجر. صباحكم فل وياسمين.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتم معنا. خلونا نروح لجولة سريعة على أبرز العناوين الإخبارية ونعرف مع حضراتكم شو آخر التطورات والأخبار. أهلا بكم بهالجولة. فجر اليوم الثلاثاء قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية. تخلل هذه المداهمات للمنازل واعتقالات وإغلاق طرق إلى جانب مواجهات مع المواطنين في مدينة نابلس. اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لتأمين اقتحام المستوطنين وأدائهم طقوسا تلمودية في قبر يوسف وسط انتشار عسكري مكثف. وأغلقت القوات شارع عمان وعرقلت حركة المركبات فيما اندلعت مواجهات في شارع القدس. أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه الشبان بالتزامن مع استمرار اقتحام مدينة نابلس حتى فجر اليوم. في محافظة طول كرم أصيب شخصين إثر اصطدام آلية عسكرية إسرائيلية بمركبة فلسطينية قرب مفرق الشهيد ووسط المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعة شرق طول كرم وبلدة دير الخصون شمال طول كرم ودهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان. أما في محافظة طوباسة فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم الفرع جنوبا ونفذت حملة مداهمات لعدد من المنازل داخل المخيم. في قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وحي كفر سابا داهمت عددا من المنازل. اعتقلت الأسير المحرر أوس أبو علي كما اقتحمت حي زيد وبلدة عزون شرق المحافظة. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباتيا جنوب المدينة كما اقتحمت بلدتي فحمة وكفر راعي وأطلقت قنابل الصوت خلال الاقتحام. أما في محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة داهمت عددا من المنازل كما واقتحمت بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل. واقتحمت أيضا قوات الاحتلال حي المصنع في مدينة أريحة.

في هذه الجولات الإخبارية مشاهدينا، مستوطنون يصعدون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء من بلدة مادمة. الناشط في مقاومة الاستيطان جنوب نابلس بشار القريوتي يفيد بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في مدينة في المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وتلفيت، أضرموا النار في 3 مركبات ما أدى إلى احتراقها بالكامل. وفي سياق آخر، قطر ومصر وتركيا تصدران بيانا مشتركا جاء فيه: ندين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وبصفتنا دولا وسيطة نؤكد على ضرورة التزام إسرائيل بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية، وفي بيانها شددت الدول الثلاثة على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، كما ودعت الدول الثلاثة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي يصرح في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: لقد أحبطنا خطة أمريكية لشن هجوم بري بعد استهدافها جسور محافظة هرمزجان جنوب البلاد. الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما على قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت.

مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يعلن إطلاق برنامج جديد لإعداد طلبة المستوطنات للدفاع عما أسماها الرواية الإسرائيلية في المحافل الدولية ضمن خطة خمسية لتطوير قطاع التعليم في المستوطنات بميزانية تبلغ 50 مليون شيكل. في الشأن الإسرائيلي، حيث استطلاع للرأي للقناة 12 الإسرائيلية يظهر منافسة حامية على أعلى المستويات وتعادلاً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجادي أزنيغوت. حسب الاستطلاع، لو أجريت انتخابات الكنيسة اليوم لحصل كل من حزب الليكود وحزب يشار مع أزنيغوت على 23 مقعداً. وفق ما أعلنه مسؤولون أمريكيون أمس الاثنين، حرائق غابات بضواحي سبوكان في ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة دمرت ما لا يقل عن 700 مبنى، كما أجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم. في ختام هذه الجولة ننتقل وإياكم إلى أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف بالشيكل، يصرف مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء بثلاثة شواكل فارزة 4 أجورات. الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 29 أجورة. أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 50 أجورة. للإطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعتكم الموقع الإلكتروني الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نروح لفاصل مشاهدينا ومتابعينا ونرجع نكمل معاكم في برنامج طلت فجر.

0: وصباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا، صباح الخيرات والليرات. سؤالنا التفاعل لليوم مشاهدينا ومتابعينا: الاحترام أهم من المحبة في أي علاقة، مع هالكلام أو ضده؟ تعالوا نشوف الإجابات اللي عمالها بتوصلنا. صباح الخيرات لمين؟ لسيد عناني، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير. ما في حب بدون احترام، بس في احترام بدون حب، هيك رأيي. كل التحية والاحترام طبعا لرأيك. كمان من الرسائل والإجابات اللي عمالها بتوصلنا: صباح الخير، صباح الخير للجميع، صباح الخير أسرة طلت فجر. أنا بحكي أنه الاحترام هو اللي بيجيب المحبة، سواء كان مع الأب أو ابنه أو ابنها أو الزوج والزوجة، مع أي إنسان خارج بيته. من السيد وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب السيد وجدي الجابي. طبعا الاحترام بيجيب المحبة، والمحبة كمان بتولد الاحترام عند الآخرين، فهم بصراحة طرفين أو عاملين أساسيين لنجاح أي علاقة بين أي طرفين. فكل المحبة والاحترام لإلكم. بانتظار مشاركاتكم وإجاباتكم، إما من خلال الرسائل على الواتساب على الرقم 00970599940990. تقدروا تشاركونا بالرسائل الإجابات على السؤال التفاعلي، ونذكر بالسؤال: الاحترام أهم من المحبة في أي علاقة؟ أنتوا مشاهدينا ومتابعينا شو رأيكم، مع هالكلام ولا ضده؟ بدي أحكي صباح الخير، أنا دائما بحكيها صباح الخير، بحب أصبحها على الستات، الستات اللي بيكونوا موجودين بالريف الفلسطيني، بالقرية، بالبلدة، اللي دائما بيكون في عندهم أجواء هدوء، أجواء الصباح الباكرة، نشيطات الستات، بيصحى الصبح بكير، تفوت ست البيت على مطبخها، بتكون مجهزة بيتها، بتعمل كاسة الشاي على رواق، سواء بالزعتر، زعتر البلاط، أو بالميرامية اللي هي السجير، الشجير اللي بدكم إياها، أو ممكن مع النعنع، بما إنه الصيف في ناس كتير بتميل للنعنع بفصل الصيف. على العموم كاسة الشاي هيك تعدل المزاج للستات، وبعدها تبلش تخبز على الطابون أو يمكن على التنور، ما بعرف الطابون باركو فيه حدا لسه عنده طابون هالأيام، الله أعلم. فصباح الخير لريحة الخبز حاليا من بين حارات القرية، من بين الأزقة، وخاصة القرى اللي لساتها محافظة على بيوتها القديمة. بتحسوا أنه القرية أو البلدة مهما توسعت إلا أنه بيكون في عندها مركز، هذا المركز هو مركز أو وسط البلدة أو وسط القرية اللي فيها البيوت القديمة. ما أجمل هيك جولة صباحية، صدقوني أي حدا بيكون تعبان نفسيا، أي حدا بيكون مرهق جسديا، أي حدا بيكون مارر بفترة ضغط، ما عليك إلا أنك تتوجه على أي منطقة، أي حدا بيقرب لك أو بعرفة أو روح امشي بين شوارع هالبلد بالفترة الصباحية. عن جد بصراحة من الأمور اللي بتحسن النفسية وبتحسن المزاج وبتعدل المزاج. خلونا نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا، وننتقل وإياكم لأول محطة من محطاتنا لليوم، ونعرف هل يا ترى إحنا عمالنا بنودع فصل الصيف بشكل تدريجي ولا بعد بكير. خلونا نرحب بالأستاذ أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين. صباح الخير أستاذ أيمن.
1: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الخيرات والشوبات ودرجات الحرارة اللي عشناها بالأيام والأسابيع الماضية، لكن عن جد هل رح نودع أو حنبلش نودع الصيف على بكير السنة؟
1: لا مش بكير، مش هنودع بكير، بس خلاص بشكل بطيء، بشكل بطيء، يعني مش يوم بليل الجو بيصير برد أكيد لا، ولكن يعني خلاص ما هو بالأخير ما في إشي بيستحي من أوانه. صحيح. يعني إحنا دائما عندنا مقياس، الليل بطول النهار بيصير يقصر، وهذا الحكي بلشنا نستشعره. يعني النهار نقص بمعدل ساعة كاملة، والليل زاد بمعدل ساعة كاملة، يعني الليل صار طويل شوية صغيرة، ولسه حيطول أكتر وأكتر، يعني يوم عن يوم، كل يوم بحدود دقيقتين إلى ثلاث دقائق، يعني من هون لحد 20-8 تقريبا، يعني منكون تقريبا صرنا ساعة ونص، يعني صار ساعة ونص انهار إصر. وهي شغلة تانية، إنه أصلا آب هو يعني من أشهر الصيف، يعني ما حدا بحكي إنه آب هو أشهر، يعني من أشهر الشتاء، لا، ولكن اللي بيصير يعني إجمالا بهاي الفترة والأسابيع القادمة، إنه خلاص بتبلش الأمور، يعني منبلش نقترب من الخريف، احتمالية تأثرنا بموجات حارة قوية كبيرة بتصير أقل فأقل بعد امتصاف هذا الشهر، وهذا الأمر كمان يعني الآن بيخلينا الآن نراهن أكثر على

0: علينا هالأسبوعين القادمات خلص طارت الطيور بأرزاقها. نعم
1: والحمد لله. يعني بنحكي نحن بلشنا تدريجيا شيئا فشيئا، لكن بين يوم وليلة هذا يعني مستبعد نوعا ما، أو أنه بكير نحكي
0: بشكل بطيء. صحيح. بشكل بطيء بلشنا نحضر حالنا للترويحة. كيف العمال لما الآن بينزلوا من الساعة 8 بيشتغلوا للساعة 4، على 2:30 ببلشوا إيش؟ يكتكتوا، ببلشوا يلموا العدة، ببلشوا ينظفوا، ببلشوا يرتبوا. هيك الفكرة تبعتنا إحنا زي العمال في الورش، ولكن بضل الشغل معهم لحد الساعة 3:30، يعني لحد الساعة 3:30 أو لحد الساعة 4 الواحد مثلا ممكن يضلوا يشتغل. وهذا يعني أنه لسه في عندنا حم. الجو اليوم مثلا الجو اليوم شوب، ولكن أقل من الأمس بقليل. غدا الأربعاء كمان في انخفاض بحوالي درجة مئوية كمان، ها يعني الجو الحم بخف أكتر وأكتر، والحم بده يخف أكتر وأكتر أيام الخميس والجمعة والسبت. هلأ إيش بيخف أكتر وأكتر؟ يعني في حم، ولكن وين الآن؟ أقل مما كان عليه خلال الأيام الفائتة. إجمالاً الأيام الخمسة ستة القادمة وصولاً إلى منتصف الأسبوع القادم الأمور إجمالاً جيدة نوعاً ما. أجواء حارة في ساعات النهار، أجواء لطيفة في ساعات المساء والليل بمشيئة الله تعالى، ولكن هناك إشارات لتأثرنا ربما بموجة حارة أيضاً متوسطة شبيهة أو أقل قليلاً من التي عشناها خلال الأيام الفائتة خلال منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. لسه الفترة يعني بعيدة، ممكن إن شاء الله تخف يعني قبل ما تقترب الفترة، ولكن كما ذكرت إحنا حنضلنا نعيش الصيف، ولكن طول الليل وصل النهار هاي عوامل كثير أساسية ومهمة في موضوع الطقس.
1: يعني ممكن كمان مع الأيام الجاية نصير نرجع نعيش الأجواء زي ما كانت في بداية فصل الصيف مع شهر حزيران.
0: طبعاً
1: كيف
0: طبعاً
1: تيجي المسوية ترجع تنسم علينا بنسمة هواء باردة؟
0: إحنا الأيام ماشية ركاد ريهام، أيام ماشية ركاد ركاد، يعني هي الصيف ما بلش، يعني
1: امبارح
0: بلش الصيف، هينا بلشنا نحكي الآن بلشنا نلحن إنه قرب يروح، بلشنا نلحن إنه قرب يروح، والأيام ركاد غمض عينه فتحين.
1: طب اليوم لما احنا بنحكي استاذ ايمن عن عمالنا بنشهد انكسار للاجواء الحاره، شو بخصوص الرطوبه خاصه في المناطق عندنا؟ لانه يعني هي الرطوبه بصراحه اذا بتخف حدتها احنا بنحس وقتها انه عن جد بلشت تخف الاجواء الحاره او نشعر بهذا الانزعاج.
0: كريم افق القيل هي الرطوبه، الرطوبه العاليه كثير الله يعينكم جد الله يعينكم. يعني طبعا الرطوبه كمان بتقل، يعني مع مع مع يعني نقصان انخفاض درجات الحراره كمان الرطوبه بتضل هي يعني بتقل نوعا ما، ولكن ستبقى الرطوبه واضحه لان احنا ما احنا بلاد اللي بحزن فيها ان عايشين على البحر وما بنوصل
1: مش للاسف ما بناخذ يعني منه الا رطوبته،
0: ما بناخذ منه الا رطوبته مع انه البحر هي على مرمى حجر. يعني زمان كان الناس من طول كريم الواحد على البسكليت، من البسكليت من طول كريم للبحر شغل ثلث ساعة زمان، نص ساعة زمان يكون على البحر بالبسكليت. تخيل لوين وإحنا هالأيام ممنوعين من
1: ما تخيلش إحنا عشنا هاي الأيام ولحقناها. أيام ما كنا فعليا ما تاخدش منا إلا دقائق ونكون في الداخل فلسطين وعلى شط البحر. إن شاء الله إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله ترجع هاي الأيام يا رب ونرجع نعيش أجواء البحر ونقدر ننزل على البحر إن شاء الله على وعسى يا رب. أستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، شكرا لك على انضمامك اليوم معنا في برنامج طلة فجر والحديث عن كيف رح تكون طبيعة الأجواء مع الأيام القادمة وأجواء الصيف. كل التحية والاحترام للأستاذ أيمن، إن شاء الله يا رب ترجع هاي الأيام أيام هدات البال وأيام نقدر فيها ننزل على البحر بدون أي حواجز أو معيقات على وعسى. يا رب يا كريم ارزقنا هذه الأيام عن قريب إن شاء الله يا رب، ما بعد الضيق إلا الفرج وما بعد العسر إلا اليسر إن شاء الله. سنوات طويلة عجافة، سنوات طويلة عشناها بالألم والحسرة، سنوات طويلة عشناها بالقهر، سنوات طويلة عشناها بالألم، سنوات طويلة عشناها بالفراق، سنوات طويلة عشناها بمرارها، ما عشناها بحلوها. إن كانت حلو الأيام فهي بتكون بفضل من رب العالمين ومنوا علينا بصفة الصبر، والحمد لله إن شاء الله يا رب نضلنا صابرين ثابتين على هذه الأرض وتيجي هالأيام ويجي هالزمان علينا إن شاء الله.

يا رب، لأنه بصراحة الزمان اللي إحنا بنعيشه يا رب تمر هالأيام على خير، تمر هالأيام. ومثل ما ذكر الأستاذ أيمن المصري، الأيام عمالها بتركض ركادة، ركض ركض ركض ركض ركض، الأيام ورا بعضها البعض، تحس اليوم نهار طويل لكن ما بتفتح عينه، بتغمض على أنت خلصت أسبوع، بتخلص الأسبوع، خلصت الشهر، بتخلص الشهر، طب خلص السنة. فالله يكون بالعون يا رب، ألطف فينا دائما وأبدا. وانت بدأنا أول السنة وبلشنا نستقبل أول السنة وكانت الأجواء شتوية، وصرنا نحكي عن أجواء الربيع، وبلشت الأجواء تدف شوي شوي شوي، وكيف بلش الصيف، كيف خلص الصيف. فإحنا بنحكي، وهي إحنا صرنا كمان أربعة من شهر 8، يعني تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر بتفصلنا عن نهاية العام. الله يكون بالعون، إن شاء الله يا رب العام القادم أفضل وأحسن بمشيئة الله تعالى. نروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل برسائلكم الصباحية، ونذكركم بسؤال التفاعل اليوم: الاحترام هل هو أهم من المحبة في أي علاقة؟ أنتم مع ولا ضد؟ جاوبونا بالرسائل النصية على الواتساب أو من خلال المشاركات الهاتفية. وكمان احكوا لنا، هل يا ترى بلشتوا عن جد تشعروا إنه ذهابكم للكازيات صار أحسن وأفضل؟ بطل في عنا هاي الطوابير والازدحامات، صرتوا تقدروا تروحوا بكل بساطة تعبوا سياراتكم، ولا بعدنا عمالنا بنشعر بنفس الأزمة؟ كمان التكاسي، أصحاب التكاسي بيصبح عليهم، مكاتب التكاسي الخاصة، سفريات الخاصة، يسعد صباحكم. تكاسي العمومي كمان صبحكم بكل الخير على كل الخطوط، سواء كانت الخطوط الداخلية ولا الخطوط الخارجية، صباحكم فل وياسمين. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا وين ما كنتوا معنا، اكيد بنصبح عليكم من جديد وبنوجه التحيات لكل الاحباب والاهل والاصحاب. صباح الخير للي عمالهم بيتابعونا، صباح الخير، هاي رساله وسطنا، صباح الخير للجميع. بحب اصبح على ام ايلا عطا، يسعد صباحك يا ام ايلا، صبحك وربحك بكل الخير يا رب. صباح الخير، هذه ما بعرف من مين الرساله بس صباحي ان شاء الله يا رب تكون وصلت لام ايلا. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، احلى صباح من الاخت عذباء الى راديو الفجر، واحلى صباح لايمن المصري ابو المجد وجميع بنات المشاغل، وللاخت عاليه ابو شنب، يسعد صباحك يا رب، صباحك فل وياسمين. كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا، صباحك ورد وفل وياسمين يا احلى الحلوات، يسعد صباحك بكل خير وسعاده وهنا وسرور من الخاله حنان الكحله، يسعد صباحك يا رب، صبحك بكل الخير. وصباح الخير لكل الصبايا اللي بيشتغلوا بمشاغل الخياطة والشباب طبعا، صباحكم فل وياسمين ويعطيكم ألف عافية. وبدي أحكي صباح الخير مش بس للمزارع ولا سائق العمومي ولا الموظف العامل بالقطاع العام والعامل بالقطاع الخاص، كمان للصبايا العاملات بالقطاع الخاص اللي بيشتغلوا بالمحلات التجارية. بدنا نحكي لكم صباحكم فل وياسمين ويعطيكم ألف عافية. صراحة اللي بيشتغل بالقطاع الخاص هالأيام يعني هو من الأبطال اللي لساته صامد رغم قلة الرواتب، رغم قلة الحيلة، لكن الحمد لله الشغل ولا البلاش. من الإجابات اللي وصلتنا على السؤال التفاعلي، الاحترام أهم من المحبة في أي علاقة، مع هالكلام ولا ضده؟ المحبة مبنية على الاحترام، لكن هناك علاقات نادرة بتكون مبنية على الاحترام دون محبة. يعني علاقة محبة دون احترام ما بتزبط، بس علاقة احترام دون محبة مع وجود تفاهم بتزبط. كل الاحترام. من مين هالرسالة؟ من حنان، يسعد صباحك يا رب يا حنان. كمان من حكم بيحكي، قد لا تحب الشخص ولكنك تحترمه لأنه في شيء يستحق الاحترام. من عدي بيحكي، عدي على سؤالنا التفاعلي، الاحترام هو القاعدة اللي بيبني عليه المحبة والود والإخلاص، ما بدها سؤال أكيد مع كل الاحترام. كمان من فداء، المحبة علاقات إنسانية نظيفة تخلو من الشوائب والمصلحة الخاصة، ومنها تنطلق المشاعر، مشاعر التعاطف والانتماء، ومنها يفرض الاحترام، بيفرض الاحترام وجوده كل المحبة. ما شاء الله الإجابات جميلة ومنطقية. كمان من الرسائل، هاي الرسالة ما بعرف تحكي أكيد مع ريهام، المحبة أساسها احترام، إذا فيش احترام ما بعمرها بتصير في محبة. حلو. طب أنا بتمنى كل اللي عمالهم بيرسلونا رسائل يكتبونا توقيع أساميهم بمين علشان نحكي مين مرسل هذه الرسالة. من الإجابات اللي وصلتنا، خلونا نروح نشوف الإجابات اللي عمالها بتوصلنا على هذا السؤال. من أم أوس بتحكي، الاحترام هي القاعدة اللي بتبني عليها المحبة والود والإخلاص. الاحترام طول ما هو مفروض فبيفرض علينا أمور كثيرة، بيفرض علينا مثل ما ذكرت المحبة، بيفرض علينا الود، بيفرض علينا الإخلاص، بيفرض علينا نجاح هذه العلاقة. لما بنحكي عن علاقة بين أي طرفين، سواء علاقات تجارية، علاقات استثمارية، علاقات إنسانية بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخته، طول ما الاحترام موجود فطول ما هالعلاقة مستمرة بحب وبرضا. فصباح الخير لكم. الإجابات بتكون كمان المشاركات بالرسائل النصية على الرقم الظاهر وإياكم على الشاشة، وللمستمعين 00970599940990. في عنا رسالة عمالها بتوصلنا، صباح الخير، صباح الخير ريهام، صباح الخير لبناتي، الله يسعد صباحك يا حبيبتي زينة، الله يجعل يومك خير وبركة، صباح الفل والياسمين لجميع أمة محمد المسلمين، أحلى صباح لحبيبتي لولو رنين. والمحبة مش مصلحة، المحبة روح، صلة يديم صلة، والله يديم المحبة ولا يجعلها مصلحة بين الناس، اللهم آمين يا رب العالمين. تيتا نهى، يسعد لي صباحك يا رب يا تيتنوها. تيتنوها صباح الخير إلك ولكل بناتك الحلوات الرائعات اللي بيجننوا الله يخلي لك إياهم يا رب، ويخلي لك هالأحفاد الحلوين ويخلي لك ابنك. تيتنوها صباح الخير، كمان بدنا نحكي صباح الخير لنانا، يسعد لي صباحها وصباح الخير كل الصبايا الحلوين. كمان بانتظار رسائلكم الصباحية من مأمون كوع: الأسلوب هو ما يجعل كلام الإنسان مسموعاً لا النصيحة. جميل جدا، يسعد صباحك يا رب مأمون. احنا ان شاء الله مشاهدينا ومتابعينا في المحطات القادمة والتالية رح نتحدث عن كثير من المواضيع. من المواضيع اللي رح نتحدث فيها بالفقرة التالية عن موضوع الرضاعة الطبيعية. هالأيام الأمهات بطلوا يلجأوا للرضاعة الطبيعية، يلجأوا للرضاعة الصناعية، لكن قديش مهم الرضاعة الطبيعية وكيفية الرضاعة الطبيعية بالشكل الصحيح والشكل الجيد، قديش مهم من الأمهات تحافظ على الرضاعة الطبيعية أطول فترة ممكن، كيف بيستفيد الطفل، كيف بتستفيد الأم، كيف بيحسن من الصحة الجسدية وبيحسن من مناعة الطفل وقت الرضاعة الطبيعية. كل هذه رح نتعرف عليها، وخاصة بما أنه إحنا بأسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي. رح نروح كمان إن شاء الله باللحظات القادمة إلى ضيفتنا لحتى نتحدث عن هذا الموضوع ونحكي بشكل أوسع عن ما يشهد هذا الأسبوع من الأول من آب من كل عام. بتنطلق فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وهي مناسبة عالمية لحتى نسلط الضوء أكثر مثل ما ذكرنا على أهمية الرضاعة الطبيعية ودعم الأمهات، خاصة في البيئات اللي بتواجه تحديات إنسانية وصحية كبيرة. وفي قطاع غزة بتزداد صعوبة الظروف وتزداد الأحوال السيئة اللي بيعيشوها النساء، فلهيك تبرز أهمية توفير الدعم النفسي والدعم النفسي والدعم الصحي والدعم التوعوي للأمهات لحتى نضمن حصول الأطفال على أفضل بداية ممكنة في حياتهم من خلال الرضاعة الطبيعية. فبيسعدني اليوم نستضيف من خلال الاتصال الهاتفي دكتورة لبنى عزايزة، طبيبة الأطفال والمواليد، أخصائية رضاعة طبيعية، مدرب دولي معتمد. صباح الخير دكتورة لبنى.
1: أهلين أهلين، يسعد صباحك حبيبتي، أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير على الاستضافة، الله يسعدك.
0: صباحك بكل الخير، ومشكورة أنت أيضا على شغفك وإصرارك على توعية النساء في قطاع غزة بأهمية الرضاعة الطبيعية، وخاصة من خلال الفعاليات اللي أقمتيها خلال هذا الأسبوع. رح نحكي عن الفعاليات، لكن في البداية بدنا نحكي عن هذا الأسبوع العالمي. شو بيمثل هالأسبوع للرضاعة الطبيعية؟ شو الرسالة اللي بيحملها هذا العام؟
1: طبعا هلا احنا بالاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه، بيحتفل في هذا الاسبوع العالمي سنويا تقريبا من الفتره 1 آب ل 7 آب، بهدف انه نعزز الوعي باهميه الرضاعه الطبيعيه، دعم الامهات لبدء الرضاعه المبكر، الاستمرار فيها. بتاكد هذه المناسبه كمان بانه الرضاعه الطبيعيه هي الغذاء الامثل والافضل طبعا للرضيع إذا توفر له جميع احتياجاته الغذائية خلال الأشهر الست الأولى. وطبعا أنه إيش أهمية أنها بتساهم في حمايته من الأمراض، كما أنها في فوائد صحية للأم ونفسية على الأم والطفل، فهذا بيعمل على أنه يساعد على بناء مجتمعات أكثر صحة واستدامة. طبعا إحنا حملات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية شعارها هي تعزيز ما ينجح، ورضاعة طبيعية لبداية مستدامة، أنها تستمر الموضوع التوعية والتثقيف بالنسبة للرضاعة الطبيعية.
0: طيب اليوم لما بنحكي عن هذا العام أسبوع الرضاعة الطبيعية، إعطاء الأولوية للرضاعة الطبيعية وبناء أنظمة دعم مستدامة، هالشعار شو بيعني على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي والإقليمي؟
1: طبعا هلا الشعار هذا انه احنا دائما نستمر في موضوع التثقيف والتوعيه الصحيه بالنسبه لموضوع الرضاعه الطبيعيه. انا على فكره من زمان، يعني تقريبا من 2014 وقبل، حتى من قبل هذه الفتره، وانا مستمره في موضوع تثقيف والتوعيه بموضوع الرضاعه الطبيعيه لاهميه الرضاعه الطبيعيه وبرز اهميه الرضاعه الطبيعيه، وانه احنا لازم نعتمد على الرضاعه الطبيعيه خصوصا عندنا في قطاع غزه في خلال فتره الحرب. تمام، لأنه طبعا زي ما بتعرفي كان في المجاعة، عدم توفر الحليب الصناعي، أو إنه كان في غلاء للحليب الصناعي. فهون أنا إجتني فكرة إنه لا، لازم أبدأ تثقيف وتوعية وعمل توعية للورشات وندوات بالنسبة للأمهات، إنه إحنا الآن بحاجة لموضوع الرضاعة الطبيعية. ليش؟ لأنه طبعا دائما كنت أفهمهم وأحكي لهم من ضمن إنه التوعوية إنه الرضاعة الطبيعية هي حجر الأساس لصحة الأم والطفل. تمنح الرضيع التغذية المثالية، عناصر مناعية بتحميه من العديد من الأمراض، وأنا كنت بحاجة لهذه المناعة، وخصوصا من الرضاعة الطبيعية، لأنه إحنا فترة مرينا إنه لا في كان في عناية ولا كان في أدوية، فكنا لازم أقول إنه لازم أنا المواليد هاي إنه نحافظ على مناعتها لحتى نسبة الأمراض تقل مقارنة بالأطفال اللي كانوا ياخذ الحليب الصناعي. تمام، في عندك تعزيز نمو الجسدي العقلي، كما انها بتعود بفوائد كبيره على الام، انها بتساعد على سرعه التعافي بعد الولاده، بتقلل من خطر الاصابه ببعض الامراض المزمنه. اهم شيء انها بتعزز الترابط العاطفي بينها وبين طفلها، فهذا بينعكس ايجابيا على صحه الام والطفل، وخصوصا كمان في الحرب. انا دائما بقول لهم التلامس الجسدي بينك وبين طفلك بيساعد انه وقت القصف، انه على الاقل ان بقول لهم، كنت اقول لهم وقت القصف ايش بتعمل، تقول لي احضن ابني، قلت لها شفتي كيف، انه لازم التلامس الجسدي يكون موجود، والرضاعه بتخفف التوتر على الام، بتساعد
0: وبتأثر
1: يعني
0: على الضغوط،
1: حسيتي.
0: وبتأثر من ناحية الضغوط النفسية، الظروف المعيشية، بتحسن
1: صحيح.
0: من كل هذه الصعاب اللي بتمر فيها الأم.
1: صحيح، كنت أقولها لما بتربي بتقول لي أنا بحس بارتياح، بقولها شفتي كيف، كل ما حسيت بأي توتر بأي مثلا يعني زعل أي شيء، إنه لا تراضي. من ضمن الحديث ما بنحكي هلأ، بقول لك موضوع الزعل، كانوا إيش يقولوا دكتورة، طب ما هم منعونا إنه أنت تراضي وأنت زعلانة. قلت لهم هذه خرافة من الخرافات، وممكن إنه هذه خرافة من
0: صحيح.
1: الخرافات، ومش صحيح هذا
0: وفي
1: الكلام.
0: وفي وفي من الشائعات بيحكوا إنه التوتر والخوف بيقطع الحليب، هذا
1: لا،
0: كمان صحيح؟
1: هو لا مش صحيح. هلا التوتر والخوف ما بمنع، هو ما بوقف الحليب او بشيل او ان او انه خلص ما فيش حليب، هو بيقل ادرار الحليب فقط، لكن لو رجعت تربع مره مرتين ثلاثه بيرجع ادرار الحليب، هو بخف بس ادرار الحليب مش انتاج الحليب، انتاج الحليب مستمر ما له خص. فهي الفكره. في كثير خرافات، كثير صححنا مفاهيم كثير بالنسبه للستات، والحمد لله فعالياتنا وندواتنا يعني لقت استجابه، لكن برضه لكن لسه العدد قليل، يعني انا بحس لسه العدد قليل، بدهم شغل كثير. فعشان هيك دائما انا بستغل موضوع الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه، بنعمل فعاليات، بنجيب عدد كبير، بيصير ينتشر، لكن برضه بالرغم من ذلك في قصص نجاح كثير صارت معنا الحمد لله، وفيدباك كثير انهم استفادوا، انهم بقول لك يعني الحمد لله انه في دعم وفي مثلا حدا نرجع له. فمن هون انا بنطلق بقول كلمه انه اهم شيء الدعم للام المرضعه. الدعم مهم جدا جدا، من الزوج اولا، من الحمايه، من العم، من الام، من الاخت، من المحيط، من مكان عملك. انت في مكان عملك كإنسان مرضع أو تماما، بدك تلاقي دعم منه كمان، من الاطباء، من التمريض، من كل المحيط اللي حواليك، بحاجه انهم المرضعات للدعم، وهذا مهم جدا، لكن للاسف مش دائما متواجد.
0: طب اليوم لما بنحكي احنا عن الام المرضعه، كيف بتحتاج الام لنظام غذائي علشان يكون حليبها مدر مفيد لصحه الطفل؟
1: اوكي، هلا حابة أقول نقطة بهذا الموضوع. كثير ستات كنا في المجاعة عندنا، دكتورة لما بيجوا عندي مرضعات وبنفحصهم بقولها ليش أنت مدخلة صناعي؟ تقول لي أنا أصلا ما أنت شايفي دكتورة مجاعة وما فيش أكل وما فيش تغذية. الفكرة هون حصحح مفهوم، إنه الرضاعة الطبيعية لا تعتمد على تغذية الأم. عادي لنكون في الصورة. تمام؟ لانه جسمها بعطي الاولويه لانتاج الحليب، لانه احنا بنقول موضوع ادرار الحليب هو عن طريق كل ما بيبي اخذ، كل ما رضع البيبي من الام، كل ما زاد ادرار الحليب. كل ما قللت من الرضاعه ببلش يقل ادرار الحليب، وبوقف الحليب وبينشف، زي ما انك انت تدخلي في فطام. لكن بالرغم من ذلك بنقولها التغذيه مهمه، شرب السوائل انا دائما بنصح فيه اثناء الرضاعه، انك اشربي سوائل، اشربي مي. برضو كانوا يقولوا لي دكتور احنا كانوا يمنعونا وانا برضع اشرب مي، قلت لها لا، لانه انت حتحسي في عندك جفاف، فانت بحاجه تعوضي. تمام، الأكل، التغذية، الفاكهة، السلطات، الحلاوة الطحينية، السكريات، لكن بشكل معقول، مش إن أنا لا إنه أساس التغذية، لا مش صحيح.
0: طب اليوم معناها وكمان للأمهات، يعني إحنا بنحكي بشكل عام قديش مهم إنه تكوني محافظة على ثبات صحتك النفسية، هذا كمان مهم
1: أكيد
0: بالإضافة إلى
1: أكيد
0: غذائك
1: أكيد
0: بالوضع الطبيعي وبالأيام الطبيعية، مهم جدا إنه
1: أكيد
0: كمان تتغذى الأم عشان صحتها هي نفسها، لكن مثل ما
1: صحيح،
0: ذكرتي إنه
1: هي التغذية
0: الغذاء
1: صحيح.
0: ما له علاقة بالرضاعة الطبيعية، لكن
1: بالنسبة
0: عشان صحة
1: للرضاعة طبيعي، لكن أنت كصحة أم تكون قادرة ترضع في فترات طويلة، مع إنه في عندها أطفال تانيين، مع إنه في عندها شغل، بحاجة طبعا للتغذية لصحتها هي. أنا بحكي في فترات المجاعة إنه إحنا كيف كنا، هذا من ضمن التحديات اللي كنت أنا أواجهها، لأنه كانوا هم بدهم يلاقوا سبب إنهم يوقفوا الرضاعة بحجة إنه أنا ما في عندي تغذية. شفت التحديات اللي أنا كاستشارية بدي أنا أواجهها، كيف بدي أقنعها بالرضاعة الطبيعية، لكن هو بالفعل إنه أنت لازم تتغذي، لأنه صحتك أهم، لأنه بياخذ من صحة الأم والطفل، والبيبي وهو في بطن أمه بياخذ من صحة الأم، فأكيد لازم تكون هي قوية وبصحة جيدة ليكون عندها بيبي صحي وقوي.
0: طيب اليوم مثل ما يعني كنت أتحدث أنا وحضرتك، فمن خلال متابعتي لك كنت حتى وفي ظل كل هذه الظروف الصعبة اللي بتمر فيها النساء إلا أنك محافظة على فعاليات هذا الأسبوع، كنت منشئة خيمة صديق الأم والطفل. بدنا نحكي أكثر عن فعاليات هذه الخيمة، كيف عمالك بتحاول تستقطب النساء لحتى توعيهم بشكل أكبر بأهمية الرضاعة، وخاصة أنه النساء بتحكي لك أنا بعد 8 شهور يمكن خلص ببلش أفطم الولد، لكن احنا بنحكي عن 2 سنين، كيف اختصرناهم لـ8 شهور او يمكن للسنه؟ قديش مهم انه كل ما الام بتمد بفتره الرضاعه الطبيعيه كل ما بتعطي مناعه كبيره وصحه لبنيان جسد طفلها سواء ذكر ام انثى.
1: صحيح صحيح صحيح. هلا انا بقول لك، انا ما انه كانت الامور سهله بالنسبه لي، انا طبعا بدايه الحرب انشات خيمه صديقه الطفل والام المرضع، كان من أهدافي في هذه الخيمة هي أركز على موضوع الرضاعة الطبيعية والمواليد، وخصوصا في فترتنا اللي مرينا فيها الصعبة، إنه لا لازم إنه أنا أنزل ميداني، نزلت ميداني على المخيمات، تمام. في ناس من منطقة الشمال، أنا لأنه كنت موظفة في مستشفى كمال عدوان، فكنت أعرف في ناس، فكانت الناس تعرفني، فكنت دائما أتبع معهم في موضوع الرضاعة الطبيعية. غير هيك بقول لك مهم جدا، انا عن جد ما حدا يستهين في موضوع الورشات التثقيفيه، احنا بحاجه، نسائنا بحاجه للتوعيه والتثقيف، هن بيسمعوا، بحبوا يسمعوا، بحبوا حدا يعطيهم المعلومه. يعني انا كثير لما كنت اعمل ورشات طبعا بعض المخيمات، اكون عندي داتا، يكون عندي اسماء المرضعات، تمام. فمره على مره من الورشه الاولى للورشه الثانيه، انا موجوده وين، في وسط البلد، فكنت انزل ميداني واعرف الناس واخذ اسماء المرضعات والمواليد. يعني تعبت للشغله انا، لانه وصلت الان لاعداد انه يجي مثلا يوميا عندي بدخل علي 100 حاله من المرضعات والامهات والأطفال وأكثر. فأنا بقول لك، لما كنت أنا أحكي معهم وأثقفهم، بدك برضو الأسلوب، كيف تقنعيها، بدك إشي، بدك قصص نجاح صارت معاك، لحتى إن هي قصة النجاح تحكي، إنه النساء يسمعوا بعض، إنه أنا فعلا استفدت من الدكتورة. وأنا يمكن كتير بنزل على السوشيال ميديا قصص النجاح، مش لأنه أنا بس أتفاخر، لا بالعكس، لأنه أنا بالفعل حبيبتي انه لقيت فعلا في فائده من موضوع السوشيال ميديا، انه صارت النساء بتسمع القصص هذه وتتواصل معي، تقول لي دكتوره انا بحاجه انه استشاره منك، ويجوا يقولوا احنا ما لقينا حدا يحكي لنا المعلومات اللي انت بتحكيها. انا بعد استشاره للحالات عندي في الخيمه ممكن توصل معي لساعه وانا مع الحاله. فالامور مش سهله، فهمت علي كيف؟ فهي هذا، فالحمد لله انه انا بقول مش مشكله انه تعبك ما بروح على الفاضي، لكن في استفاده، الحمد لله في استفاده. في تحديات كثير واجهتني، تمام، انه موضوع انه بياخذ وقت معايا، في صار عدد كبير عندي علي، الان صرت اعمل دورات إعداد مثقفات رضاعة طبيعية، هذا بيساعد. أنا ليش هذا عملته؟ لأنه أنا أحاول أن يعني يكون في عندي أنشئ عدد من المثقفات ينتشروا في نواحي قطاع غزة ويشتغلوا على أرض الواقع، لأنه أنا لحالي ما بقدر بصراحة. أنا لحالي ما بقدر.
0: حبيتي أنه تعمل فائدة ويكون في أكبر قدر
1: أكيد
0: ممكن من
1: أكيد، وخصوصا أنه أنا كمدرب كمان وعندي يعني اعتماد من المجلس الوطني الأمريكي ومن عدة أماكن كمان، أنه قلت لا ليش ما الناس تستفيد والبنات القابلات الممرضات الأمهات نفسهم صار يحبوا بدهم يدخلوا الدورة لحتى يفيدوا بعض. فهذه يعني هذه بتساعد انه احنا ننتشر ويصير في انتشار لمثقفات رضاعه طبيعيه انهم ينزلوا على ارض الواقع. وفعلا انا عملت قبل هيك دوره واخذوا شهادات وفعلا بيشتغلوا فيها الحمد لله، وبعملوا ورشات وبيشتغلوا في الاماكن الثانيه.
0: المحاضرات هذه هل فعليا بتكون المراه بالبداية أنت تعبتي، ذكرتي نزلتي على المخيمات، نزلتي على أماكن النزوح، نزلتي بين النساء لحتى تنشر وتوعي وتثقفي النساء بأهمية الرضاعة الطبيعية. اليوم لما من خلال خيمة صديقة الأم والطفل، أديش بتحس أنه صار في إقبال كبير من الأمهات؟ أنا بدي أعرف أكثر، إحنا مرينا بظروف صعبة ما كنا يعني نفكر ولو بواحد بالعشر أنه تمر علينا هيك ظروف صعبة، بس اليوم إحنا بدنا نكون مستعدات لأي أزمة ممكن لا سمح الله نتعرض لإلها. فأنا كيف بدي أحمي حالي وكيف بدي أحمي ابني؟ فاليوم الإقبال عماله بيزيد على هذه الورشات والمحاضرات اللي عمالك بتنفذيها؟
1: بيزيد في استجابة. الحمد لله، لا في استجابة. أقول لك شو الاستجابة بتصير، إنه أنت لما بتكون بتحكي مع النساء بتحكي معهم يعني ما بتحكي إشي علمي، إنه العلمي هذا للأطباء لمحاضرات، انت بتحكي من ارض الواقع. انا ما بعطي محاضره، انا بسمع. انا كدعم نفسي بكون لها، هي بتلاقي الارتياح. يعني فهمت علي كيف؟ يعني انا من النوع اللي بحكي لما لتيمي وطاقم التمريض بقول لهم ما تلقنوا اسمعي ايش مشكلتها، على مشكلتها بدي اشتغل عشان هي ترتاح. مثلا لما بتقول لك انا بلاقي تحديات من البيئه، البيئه مش مسامحه، انه لا رضعي ابنك صناعي، هينا جبنا لك، ليش انت بدك تجوعي انت كذا. فبدك تسمعي النساء شو عندها مشاكل عشان احنا بدنا نحل المشاكل. من ضمن هاي المشاكل هذه الست الثانيه اللي جنبها بتسمع هاي المشكله الثانيه اللي جنب، يعني بسمعوا مشاكل بعض، فبصير عندك يعني كثافه من المعلومات اللي هي حتاخذها، ومنها بصير كمان في نقل للمعلومات اللي احنا بنحكيها لبعض. يعني انا بقولهم انا مش قادر اوصل للكل، فياريت انا اللي احنا حكينا معاكم انكم توصي لجارتك لقريبتك لواحد احتاجت هذه المعلومة. طريقة الإلقاء، طريقة التعامل مع النساء، النساء بحاجة للدعم النفسي أكثر كمان، يعني بتجيها من الدعم النفسي. النساء يعني عارفة إحنا، يعني أنا ذيك يعني قبل أول يوم حكت واحدة قصتها، بتقول لي دكتورة أنا في بيت عيلة، كنت كثير مضغوطة وعندي أطفال وبكون أنا مع العيلة، لكن صممت اني انا ارضع طبيعي. بتقولي بس المشكله انه الرضاعه الطبيعيه في النهار ما بقدر لانه انا في بيت عيله وبعمل وبسوي وبساعد وكذا وعندي اولادي، لكن كنت اضلي سهراني طول الليل ارضع. يعني شوفي تعب في النهار وفي الليل قاعده عشان ترضع ابنها في الليل. فقلت لها انت ترفع لك القبعه بصراحه.
0: يعني ممكن نحكي يعني دكتوره لبنى انه هذه واحده من القصص اللي أثرت فيكي وعالقة في ذاكرتك خلال سنوات عملك، إنه قديش اليوم بنأكد إنه الرضاعة الطبيعية مش هي عبارة عن وسيلة تغذية للطفل، هي عبارة عن رسالة أمل وحياة.
1: صحيح، هي الحياة بالنسبة للأم وبالنسبة للطفل. الأم لو لقت حالها تعبانة متضايقة بتلاقيها دغري جابت ابنها وصارت ترضع فيه، لأنه فعليا في عنا هرمون الإكسيتوسين بيساعد إنه يفرز أو يقلل التوتر عند الأم. في حالة التوتر ليش دائما نقولهم أول ما يصير أي مشكلة أي يعني حاجة مثلا كانت قصف خوف كذا نزوح وانت كذا، لا رضي من صدرك. فهذا لما إحنا وصلنا له كتير كان يعني أخذ كتير مجهود مني، ولكن أنا بقول لك مش ندامة، لأنه فعلا في النساء بحاجة لمن يوعيهم لمن يثقفهم. وحابة أذكر شغلة كمان عشان برضو من قصص النجاح اللي بفتخر فيها، موضوع واحدة عمرها 40 سنة الحمد لله، وطبعا تقريبا 14 سنة ما فيش خلفة، وحاولت تتبنى طفل من الأيتام اللي موجودين لأم ولأب، لكن كانت حابة ترضع من للطفل هذا. وفعلا ساعدناها على أنه تنتج حليب، وترضعه لتقريبا شهر شهرين ورضعته، والآن ما شاء الله عليه هي صار سنة، هي أخذته وعمره 6 شهور، تبنته عمره 6 شهور والآن سنة، ودائما بتزورنا ودائما بتدعي لنا بالخير. ففي قصص الحمد لله، وأنا دائما بقولهم الرضاعة الطبيعية هي الأساس، هي الأساس لنفسيتك، للترابط بينك وبين ابنك، مش بس فقط غذاء، هي صحة، هي مناعة. يعني حتى لما بنقارن يعني بين الطفل اللي بيرضع صناعي واللي بيرضع طبيعي، في فرق شاسع بصحة الطفل، بأنه ما بمرض، يعني فترات المرض تبعته ما بمرض قد ما بمرض الطفل اللي بيرضع الحليب الصناعي. فكتير كتير يعني فوائده، قد ما تحكي فوائده مش هنخلص على فكرة طبعاً. يا حبيبي
0: طبعاً. فكل التحية والاحترام لك دكتورة على إصرارك اليوم وعلى وجودك، على إعطائك هذا الكم من المحبة، على دعمك للنساء، على دعمك على الصعيد النفسي، على الصعيد الصحي، على الصعيد التوعوي. بشكرك كل الشكر على كل ما تقوم به من خلال هذه الخيمة لدعم النساء في غزة، ومن خلال يوم وجودك معنا أكيد عمت الفائدة حبيب. على كل النساء بأهمية الرضاعة الطبيعية بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. دكتورة لبنى عزايزة وطبيبة الأطفال والمواليد، أخصائية رضاعة طبيعية، مدرب دولي معتمد، يسعد صباحك وشكرا لك اليوم حبيبي. على وجودك معنا.
1: شكرا لكم، وان شاء الله يعني يكون حوارنا عاد، لو بقولهم لو انجاز بسيط يعني او سمعوا معلومه واحده يستفيدوا منها فهذا طبعا انجاز لي ولكم للجميع. وبتشكر كل ما بيهتم انه بالتواصل، انه من الصحافه من الاذاعه، لحتى نوصل هذه الرساله المهمه جدا. يعني دائما بقولهم لازم هذا ان نخصص له ايام، مش بس اسبوع عالمي مره واحده في السنه وخلاص. تحياتي لكم حبيبتي، تسلمي.
0: شكرا، شكرا كثير لك استاذه لبنى، يسعد صباحك، يا رب يعطيك الصحه والعافيه، وان شاء الله يا رب تكون عمت الفائده على كل النساء والصبايا المستمعات وايانا في هذا الصباح باهميه الرضاعه الطبيعية. مكملين معكم أكيد مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والرسائل اللي عمالها بتوصلنا ومشاركاتكم، مشاركاتكم المختلفة من الجميع، من الخالي مقبولي صباح، صباح القلوب النقية، يسعد صباحك يا رب. الخالي حلان الكحلة صباح الخير لإلك، الخالي علي أبو شنب صباح الخير لإلك، الخالي ليلى التايهي يسعد صباحك يا رب. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباحك ورد وريحان خيت ريهام، يسعد صباحك. محبتي لطاقم الفجر الجديد في مختلف أماكن تواجدهم، الأصل في هذه الحياة أن نحب الخير للجميع ونحب الجميع، لكن الأرواح جنود مجندة، ووجهة النظر الأولى عن الشخص هي الحقيقية. ومع كل ذلك الأساس في العلاقات أن تكون صادقة، سواء أحببنا أو لم نحب، ومن يبني الاحترام ومن الممكن أن تتطور العلاقة إلى المحبة بشكل تراكمي. محبتي للجميع في هذا الصباح الجميل، الدكتور يحيى فحماوي. صباح الخير دكتور يحيى، صبحك وربحك بكل الخير يا رب. شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة والرائعة. صدقا الاحترام ممكن انها فرض الاحترام في اي علاقه ممكن انها تتطور الى وجود المحبه. كل التحيه والاحترام لك دكتور يحيى، صباحك فل. ياسمين كمان من الرسائل اللي بتوصلنا، اللي بعت الرساله وبصبح على ام ايلا عطا، يسعد صباحك يا رب، يحكي لنا صباح الخير للجميع، بحب اصبح على عمي ابو عميد وابو ميلا من ابو ايلا، يسعد صباحك يا رب ابو ايلا، يصبحك وربحك بكل الخير. شو يعني اسم ايلا؟ انا بسمع اسم ايلا بس مش كتير، بس شو يعني اسم ايلا؟ خلوني ابحث على جوجل ونرجع لكم بعد الفاصل ونحكي لكم شو معنى اسم آيلا. صباحكم فلو ياسمين، فاصل من ماصل.

0: صباح الخير لكم من جديد، يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. بصبح على كل المتابعين والأحباب، صباح الخير لكم. بنحكي صباح الخير لرامي مهداوي، صبحك بكل الخير، يصبحك بالفل والياسمين يا رب. كمان مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من المواضيع اللي حابين نخبركم فيها بإنجاز تاريخي غير مسبوق، جمعية رواحل الخيرية من طول كرم تتوج ببطولتي الدنمارك والنرويج. جمعية رواحل الخيرية لمواليد عام 2012 من مدينة طول كرم حققت إنجاز رياضي فلسطيني غير مسبوق بعد ما توجت بلقب بطولة دانا كاب في الدنمارك بمشاركة أكثر من 1200 فريق من 57 دولة، قبل أنه توصل لتألقها وتحصد لقب كأس النرويج بمشاركة 1700 فريق بمثل 70 دولة من مختلف أنحاء العالم. بنبارك لأبناء طول كرم الحبيبة، بنبارك لجمعية رواحل الخيرية كل المحبة والاحترام لإلهم. كمان تعالوا أحكي لكم عن هالخبر اللي قرأته مبارح وصراحة لفتوا انتباهي التعليقات. وزير الزراعة رزق سليمية بيقول المزارعين ظلموا، موازنة وزارة الزراعة ما بتتجاوز 1%. وبصراحة لفت انتباهي التعليقات، أول مرة بنشوف وزير عماله بيقول كلام جميل وواقعي، ترفع لك القبعة. وكثير من هذه التعليقات، لكن يكفي أنه إحنا تحدثنا بالواقع وتحدثنا عن الواقع اللي بيمروا فيه المزارعين والمزارعات. تعالوا نكمل معاكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامجنا اليوم، رح نتحدث عن ما قامت بإطلاق وزارة العمل مؤخرا، ائتلاف مكني لتمكين النساء، في خطوة بتهدف لتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. تعالوا نتحدث أكثر عن هذا الأمر، كيف رح ينعكس على واقع التشغيل وريادة الأعمال في مختلف المحافظات. بنرحب بمعالي وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري. صباح الخير دكتورة إيناس.
1: أهلا، صباح النور لك ولكل المستمعين.
0: صبحك بكل الخير. في بداية حديثنا ممكن نتعرف من خلال حضرتك على إيش هو ائتلاف مكني، شو الدوافع اللي قادت وزارة العمل لإطلاقه في هذا التوقيت؟
1: طيب، في البداية بدنا نترحم على شهدائنا والحرية للأسرة إن شاء الله والشفاء العاجل للجرحى. بالنسبة لائتلاف مكني اللي أطلقناه مبارح وتم توقيع ميثاق بضم أكثر من 25 مؤسسة، هو عبارة عن منصة بتوحد كافة الجهود بين المؤسسات المعنية في دعم الإنسان الفلسطيني بالأخص المرأة الفلسطينية. طبعا هذا الائتلاف هو بيعكس رؤية وطنية وبيعكس استراتيجية التشغيل الوطنية، شو المبادرات الأهم اللي احنا بحاجة إلها لفعلا نعمل على تمكين المرأة الفلسطينية بمشاريع نوعية ومستدامة. وكان مبارح في عدة عروض لمشاريع من قبل النساء، كيف فعلا هاي المشاريع لما نزودهم بالتدريب اللازم المهني ونربطهم بسوق العمل ونساعدهم بدعمهم بإنشاء مشاريعهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة، فعلا بعمل على تغيير مسارهم المهني وبعمل فرق في حضورهم وبآلية تمكينهم، وكيف ممكن فعلا هم يكونوا الداعم لعائلاتهم بهيك حالة بهاي الأوضاع الصعبة اللي هي ضروري فعلا نعمل على تمكين المرأة الفلسطينية.
0: طب شو اللي بيميز مكني عن المبادرات السابقة اللي متعلقة بتمكين المرأة؟
1: لأول مرة يكون في ائتلاف بين عدة مؤسسات كلهم بيعملوا نفس الهدف، كلهم يتوحدوا يوحدوا جهودهم لنفس الرؤية ونفس الهدف، وهي الرؤية الوطنية اللي بتعكس الرؤية الحكومية وبتعكس الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة العمل. بمعنى في عنا دائما برامج مختلفة بيقدموها المؤسسات، بس لما بيجوا بيشتغلوا هاي المؤسسات ليعكسوا رؤية وزارة العمل بالرؤية الواضحة اللي شو بدنا يا احنا لشعبنا وشو بدنا يا لنسائنا وكلنا بنشتغل مع بعض لتمكين المرأة الفلسطينية بهاي المبادرات. هذا الشيء اللي اختلف المرة، كان في توحيد بالجهود، كان في رؤية وطنية، كان في رؤية بكيف نوفر الأفضل ونوفر مشاريع مستدامة لكافة النساء والقطاع العمل بفلسطين. بالطبع هذا الائتلاف ضم مؤسسات من مؤسسات نصابية، مؤسسات من المجتمع المدني، مؤسسات أكاديمية، كافة المؤسسات اللي بيعملوا عندنا، مؤسسات دولية كانوا حاضرين أيضا لدعم الائتلاف، لأنه هذا الائتلاف زي ما حكيت عبارة عن منصة وطنية بتوحد كافة الجهود وبتسهل لما بتيجي المرأة الفلسطينية بتحكي من واجه تحديات كيف ممكن نتناول ونناقش هاي التحديات. صار في ائتلاف بيقدر يتعامل مع كل الظروف الصعبة اللي بنمر فيها كشعب فلسطيني بالأخص المرأة الفلسطينية وشو المبادرات الأفضل بالنسبة إلها.
0: طب اليوم بدنا نتعرف من خلالك على أبرز الخدمات والفرص اللي راح تستفيد منها المرأة الفلسطينية من خلال مكيني وبوجود كل هؤلاء الشركاء من مؤسسات بتدعم وبتمكن النساء.
1: بدي أرجع هنا لزي ما أحكيت، الائتلاف هو بيعكس الرؤية الوطنية واستراتيجية التشغيل الوطنية لوزارة العمل واللي بتركز على 4 ركائز. إحنا لما نشتغل على تمكين المرأة بنعرض أولاً برامج تشغيل منها بتكون قصيرة الأمد منها مستدامة، والأهم بمشروع مكيني بإئتلاف مكيني بنركز على المشاريع الريادية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والركيزة الثالثة واللي هي التدريب المهني واللي هي مهمة جدا لأنه أنا بعمل على تدريبهم ومن ثم ربطهم بقطاع العمل بإنشاء مشاريعهم الخاصة. وبالتأكيد حيدخل العامل الرابع هنا التعاونيات الريادية الممكن نوفرها لدعم النساء، وطبعا هون عم نفكر بالتفكير الاقتصاد الاجتماعي وكيف يكون في عدد أكبر عم بنشئوا مشاريعهم الخاصة.
0: معناها هون الفئات اللي بيستهدفها الائتلاف هي مش فئات معينة، فئات متنوعة، خريجات، ربات بيوت، صاحبات مشاريع.
1: صحيح، أعمار مختلفة لفئة المرأة الفلسطينية بكافة المحافظات.
0: طب اليوم لما بنحكي عن تدريب، كيف بيضمن الائتلاف برامج للتدريب المهني، ربط النساء بفرص عمل حقيقية، بنحكي عن دعم المشاريع الريادية والنساء صاحبات الأعمال الصغيرة، فهون كيف رح يساهم كمان القطاع الخاص في إنجاح هذا الائتلاف؟
1: شوفي، لما بنيجي احنا نقدم تدريب مهني أول إشي بنسويه هو دراسة احتياجات سوق العمل، وبيكون فيها خصخصة حسب كل محافظة، ندرس شو الاحتياجات لسوق العمل للقطاع الخاص لإنشاء مشاريعهم الخاصة، وبناء عليها بتم تزويدهم بالتدريبات المهنية. والتدريبات هون بتم تزويدهم فيها إما من خلال المركز التابع لوزارة العمل بالمحافظة أو من خلال مراكز خاصة ويعتبر الشركاء أيضا لوزارة العمل. طبعا من خلالها بتم أول ما بتخرجوا بيكون معهم شهادة دبلوم مهني بتهيئهم أنه يشتغلوا فيها، بس الأهم أنه إحنا دخلنا تدريبين مهمين كتير على مجال التدريب المهني واللي هي المهارات الحياتية والتدريب في مجال الريادة، وهذا الشيء بيمكنهم لما يتخرجوا من التدريب المهني مش بس يطلعوا على مسار كيف ألتحق بوظيفة بالقطاع الخاص، بعطيهم كمان رؤية مختلفة واللي هي كيف ممكن أنشأ أنا مشروعي الخاص. هذا اللي تميز فيه طبعا مشاريع مكيني اللي تم عرضها امبارح واللي هي ربط التدريب بإنشاء مشاريعهم الخاصة المشاريع الريادية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإنشاء هاي المشاريع. ومبارح من خلال العروض شفنا كيف فعلا هاي المشاريع تعمل فرق بحياة المرأة الفلسطينية، بتمكنها وبتعطيها الثقة إنها تكمل وتكون نموذج لغيرها. فهذا اللي إحنا بحاجته أكثر لسه يكون في عنا هذا النوع من المبادرات، وهذا اللي مشتغل عليه. بس كما ذكرت في عنا برامج مختلفة، مبادرات مختلفة، ركائز مختلفة، لما بنشتغل بكل محافظة حسب احتياج المحافظة بتم تقديم المبادرات مع شركائنا. ولهذا السبب نرجع مرة تانية ونحكي هذا الائتلاف مهم جدا لأنه بعمل على توحيد كافة الجهود بالرؤية اللي مشتغل عليها بوزارة العمل شو اللي إحنا بحاجته لنعمل فعلا عن تخفيض نسب البطالة بين النساء الفلسطينية.
0: النساء اللي أعمالهم بيسمعونا من مختلف المحافظات، وإنت ذكرتي كان دراسة مسبقة لكل محافظة واحتياجاتها، اليوم النساء كيف ممكن يكونوا من المنضمات إلى ائتلاف مكيني؟ كل امرأة وحسب المحافظة اللي موجودة فيها كيف تقدر تنضم من خلال مديرية وزارة العمل؟
1: أول إشي بدنا إياهم يسجلوا على منصة jobmatch.pf. من خلال هاي المنصة هم بيساعدونا نعرف فعلا قديش الأعداد الحقيقية لنسب البطالة بين الفئات المختلفة بما فيها فئات النساء بالمحافظات، ومنها بنعمل على توفير فرص العمل، ومنها بنعمل أيضا دائما على عرض برامج تدريب مهني مختلفة. فإذا المرأة حست حالها هلا بدها وظيفة، بدها تنشأ مشروع، عاطلة عن العمل، بتتوجه بتسجل على المنصة، بتروح على المديرية ممكن تشوف إيش كمان في برامج هلا عم بتم عرضها، بتروح لأقرب مركز تدريب مهني بتسجل فيه، لأنه عادة كل البرامج التدريب المهني بتم ربطها بسوق العمل، إما من خلال إنشاء مشاريعهم الخاصة تزويدهم بالأدوات اللازمة والمنح المالية، أو من خلال دفع أجورهم لإلحاقهم بالقطاع الخاص. ففي عنا عدة مسارات، بس لازم هم يبرشوا جوب ماتش، يتوجهوا للمديرية لمركز التدريب المهني ويتفضلوا إذا بحبوا على الوزارة. وإحنا دائما نعقد ورشات توعوية بالمحافظات المختلفة من خلال المديريات بالتنسيق مع عطوفة المحافظ، لا نعرض شو المبادرات المختلفة الموجودة عندنا. بنقدر نحكي أنه بالشكل شهري في مبادرات مختلفة ممكن الاستفادة منها لكافة الفئات، سواء من النساء، سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من عمال داخل الخط الأخضر. كل الفئات اللي تعطلت قمنا بتقسيمها، وبناء عليها بتم تزويد مبادرات مختلفة.
0: طيب اليوم بدي قبل ختام لقائنا وإياك دكتورة إيناس، إيش بتحب توجهي رسالة للشابات صراحة، يعني فئة الشابات أو الخريجات حديثا اللي عملهم بيبحثوا عن فرص عمل أو السعيات لإطلاق مشاريعهم الخاصة، شو بتوجهي لهم رسالة اليوم من خلال وجودك وإيانا؟
1: اللي بدي أقولهم يا إنه إحنا منواجه تحديات كتير كبيرة، بس معا إن شاء الله هاي التحديات حنقدر فعلا نحولها لفرصة. بدنا نفكر مع بعض كيف ممكن، شو الأنسب إلي أنا كمرأة مشان أنشأ أو أبدأ مصاري المهني. مش إذا زميلتي نشحت بالقطاع الخاص لازم يكون نفس الشيء القطاع الخاص، في مسارات مختلفة ممكن يكون بالنسبة إليك تعاونية ريادية، ممكن يكون لغيرك عبارة عن إنشاء مشروع خاص، وإحنا من ناحيتنا نعمل على تزويدك باللازم لدعمك برؤيتك من أنت شايفة أفضل. بس بنفس الوقت لازم تتوجهي وتسجلي بالجوب ماتش، تتوجه للمديرية مشان تعرفي شو الفرص المختلفة المتوفرة إليك.
0: كل التحية والشكر لك دكتورة إيناس العطاري وزيرة العمل الفلسطينية على وجودك اليوم وإيانا في هذا اللقاء. نتمنى أنه فعليا يشكل ائتلاف مكني خطوة عملية نحو توسيع فرص العمل أمام المرأة الفلسطينية وتعزيز حضورها في سوق العمل بجدارة. كل التحية والمحبة لك يا دكتورة إيناس، سعد صباحك.
1: أهلا فيكم.
0: كل الاحترام. مكملين معكم أكيد مشاهدينا ومن خلال لقائنا اليوم مع دكتورة إيناس، مهم جدا للصبايا، للأهالي، النساء، الأمهات، إذا كان في عندكم أبناء، وصدقا من الصبايا اللي يتخرجوا لكن أعمالهم بيبحثوا عن فرصة عمل، مش غلط أنه ينضموا إلى الموقع اللي ذكرته دكتورة إيناس، يبحثوا في هذا الموقع من خلال أي مشروع ممكن تكون تشوف النور. بنتكم الخريجة اللي صار لها يمكن سنة، سنتين، ثلاث سنين مش عمالها بتلاقي فرصة عمل، أو للمرأة اللي حابة إنها تكون سند لعائلتها، الزوج اللي حابة تكون سند لزوجها في الظروف الصعبة اللي عمالهم بيعيشوها، مش غلط إنكم تنضموا للموقع اللي ذكرته الدكتورة إيناس، تابع لوزارة العمل، وتقدروا من خلاله تكونوا واحدة من المنضمات إلى هذه المشاريع اللي بتقدمها الوزارة على وعسى من خلالها. طبعا أكيد انضمامك لهذه المشاريع، لهذه الدورات التدريبية، التدريب المهني، إنها تتفتح الأفق عندك، ومن مشروع لمشروع ممكن يتصح لك فرصة عمل. ما بتعرف الدنيا شو مخبية، لكن السعي المتواصل هو أساس وصولك لهدفك اللي أنت عمالك بتدوري عليه من فترة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، مكملين معاكم أكيد في برنامج طلة فجر، لكن خلوني أحكي لكم هالشغلتين قبل الفاصل. قبل الانضمام لدكتورة إيناس كنا نحكي عن اسم آيلا، وجانا وبحثت عنه، وهو اسم علم مؤنث أعجمي تتعدد معانيه حسب اللغات والأصول المختلفة، أبرزها ضوء القمر، هالة النور، وشجرة البلوط. حلو، يا سلام. طيب كمان من الرسائل بسطة من إسلام أبو شمعة، يسعد صباحك يا إسلام، صبحك وربحك بكل الخير، وفرصة كمان أني أصبح على كل مرضانا في غسيل الكلى، يسعد صباحكم مرضانا من مرضى الثلاسيميا، صباح الخير لإلهم كمان كل مرضانا اللي موجودين بالمستشفيات. كمان بدنا نحكي صباح الخير لمرضى لجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، يسعد صباحهم يا رب ويديم عليكم الصحة والعافية. إسلام أبو شمعة صباح الخير لك للدكتور صلاح الحاج يحيى. تعلن منظمة أطباء لحقوق الإنسان بالشراكة مع مجلس قروي إكتابة واللجنة الصحية لإقليم طول كرم واللجان الشعبية لخدمات مخيمي نور شمس وطول كرم عن تنظيم يوم طبي مجاني. هذا اليوم الطبي المجاني اللي هو اليوم الثلاثاء من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 2:30 الظهر. المكان وين؟ بمجلس قروي إكتابة. رح يشارك في اليوم الطبي نخبة من الأطباء في تخصصات منها طب الأطفال، طب العيون، الباطنية، الجراحة العامة، جراحة العظام، طب الأسرة، عيادة الأمراض المزمنة والطب العام. رح يتم صرف أدوية مجانية المتوفرة للمراجعين، وبيدعو جميع المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة متمنين لأنهم السلامة والصحة للجميع. فأهالي كتابة هذه دعوة أمامكم، نتمنى أنكم تستغلوا هذا اليوم الطبي لحتى يخفف ويهون عنكم. وطبعا بدنا نوجه كل التحية لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان، مجلس قروي كتابة، اللجنة الصحية لإقليم طول كرم، واللجان الشعبية لخدمات مخيم طول كرم ونور شمس. كل التحية والاحترام لكم لتنظيمكم هذا اليوم الطبي اللي من شأنه أنه يخفف على أهلنا المرضى وبتوفير عدد كبير من العيادات فيه. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير لكل الأهل والأحباب. رامي مهداوي كمان مرة بدي أصبح عليك، يسعد صباحك يا رب يا رامي، صبحك بكل الخير. ابن مدينة، ابن ضاحية شبيكة مدينة طول كرم، يسعد صباحك يا رب إلى كل الصبايا ولزوجتك كمان. صباح الخير لكل الموظفين الحكوميين والموظفين العاملين في القطاع الخاص. نروح لها الفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل ونختم معاكم محطاتنا لصباح اليوم الثلاثاء في برنامج طلة فجر. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا معنا. يا صباح الخير لكم جميعا، صباح الفل والياسمين لكل أبنائنا وبناتنا الطلبة الخريجين، وأيضا أولادنا الطلبة الناجحين من الثانوية العامة. أكيد هلأ بهالمرحلة عمالكم تتخبطوا شو ممكن تسجلوا، شو ممكن تروح على تخصصات، مش عارفين أو مش واضحة الصورة قدامكم. لكن اليوم لما إحنا بنحكي بصراحة مشاهدينا ومتابعينا في ظل تزايد الحاجة للكوادر الصحية المؤهلة، تعليم الصحي المهني والتقني بشكل خيار واعد للطلبة الباحثين عن تخصص يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي وفرص العمل. فبيسعدنا اليوم نستضيف من خلال الاتصال الهاتفي الدكتور نهاد بشارات، عميد كلية ابن سينا للمهن الصحية في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، لحتى نتعرف أكثر على الكلية، برامجها الأكاديمية والتخصصات اللي بتواكب احتياجات القطاع الصحي. بنرحب بالدكتور نهاد بشارات. دكتور نهاد، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم، صباح الخير لكل المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. دكتور، اليوم في بداية حديثنا وإياك بدنا نوضح للسادة المشاهدين والمتابعين بالكلية وما أبرز ما يميزها عن غيرها من الكليات الصحية، إيش رؤية الكلية وتخصصاتها المطروحة؟
1: صباح الخير كمان مرة لكل المستمعين، وبحب في هاي الفرصة أني أنتهز أني أبارك لطلابنا وأعزائنا الطلبة اللي نجحوا بالثانوية العامة ولذويهم طبعا، وبتمنى لهم مستقبل زاهر إن شاء الله. طبعا زي ما تعرفوا كلية ابن سينا هي كلية حكومية كانت تتبع لوزارة الصحة الفلسطينية لحد سنة 2020-2021، وفي سنة 21 صدر يعني قرار مجلس الوزراء بإتباع الكلية إلى جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وهذه الجامعة طبعا جامعة حكومية تتبع لوزارة التربية والتعليم العالي. فمن ذلك الحين وإحنا يعني تحت مظلة وزارة التربية والتعليم العالي. طبعا كلية ابن سينا معروف عنها هي كلية يعني عريقة في تدريس التمريض والقبالي من الستينات، يعني من أواخر الستينات حتى وقتنا الحاضر، وهي رفضت القطاع الصحي الفلسطيني العام والخاص والحكومي بكوادر صحية يعني متعددة ويسد لها الشرع الفلسطيني. بالنسبة للتخصصات اللي عندنا في كلية ابن سينا، طبعا في عندنا بالإضافة للتمريض والقبالي بكالوريوس التمريض والقبالي، في عندنا كمان احنا فتحنا السنة دبلوم مهني متخصص في التمريض، دبلوم مهني متخصص في التمريض ما بعد البكالوريوس، يعني الطالب بس يخلص بكالوريوس بيقدر ياخذ دبلومات مهنيه، دبلوم مهني متخصص في تخصصات معينه، خلينا حسب حاجه السوق. طبعا هذه التخصصات ما جت هيك عشوائيه ولا اعتباطيه، احنا اصلا يعني عملناها بناء على بالتنسيق ودراسه حاجه السوق مع وزاره الصحه والتنسيق، انتم يا وزاره الصحه والمستشفيات الخاصه ايش بدكم هذه التخصصات. فبناء على هذا الحكي احنا طرحنا هذه البرامج، وهذه البرامج راح تكون يعني متغيره، يعني تتغير حسب حاجه السوق. يعني شو أنا بدي كل سنة، ممكن أنا بدي سنة مثلا الناس يعني يشتغلوا أو يتخصصوا بالكلى، بالعمليات، بالحروق، بالطوارئ وهكذا. فهذه التخصصات راح تكون متغيرة. إحنا اللي عندنا حاليا 6 تخصصات ما بعد البكالوريوس، دبلوم مهني متخصص مدة الدراسة فيه سنة كاملة فصليا، طبعا الطالب يعني بيدرس

0: بهم. في عنا دبلوم مهني متخصص في العناية الحثيثة أو المركزة ITU CTU، في الطوارئ دبلوم للطوارئ، دبلوم الأطفال، دبلوم الخدد وحديثي الولادة، دبلوم الأورام والرعاية التلطيفية. زي ما انتم عارفين برضو كمان في عنا يعني هذا المرض الخبيث زي ما تعرفوا وكثير منتشر في بلادنا، فبالتالي برضو كمان بيلزم انه يكون في عنا ناس متخصصين في هذا المجال. وفي عنا كمان دبلوم المهن المتخصصة في القبالة، يعني بقدر الطالب بعد ما يخلص البكالوريوس التمريض ياخذ كمان دبلوم مهني بالقبالة، برضو كمان يشتغل بالأقسام بأقسام الولادة والرعاية الصحية وكل الأشياء. طبعا فكرة هذا الموضوع او فكرة التخصصية هذه اجت صراحة نتيجة انه صار في عنا احنا كثير جامعات او كل يعني بنخرج طلاب تمريض عام، وهذه فكره عالميه، هذا توجه عالمي انه احنا نروح للتخصص. زي ما تعرفوا التخصص يعني بيعطيك معرفه علميه ونظريه، وبيعطيك مهارات، بيعطيك انت تكون بالفيلد. ليش يعني وحرصنا انه يكون عندنا هذه الدبلومات تكون والتخصصيه ان تكون ايش 60% ل 65% منها عملي، يعني الطالب ينخرط في العمل وفي الاقسام المتخصصه هذه، عشان هو لما بيخلص لما بيتخرج بيكون جاهز فعلا لسوق العمل. هذا فعلا يعني هذا برضه كمان مطلب للمؤسسات الصحية المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، إنه أنا بدي حدا خريج يكون مؤهل، بديش أتغلب معاه، بديش أنا أقعد كذا، بدي إياه يكون فعلا جاهز إنه يدخل في هذه التخصصات. فهذه يعني التخصصات اللي عندنا. طبعا كل التخصصات دبلومات لسنة، يعني فصلين دراسيين زي ما حكينا، طالب 15-32 ساعة تقريبا مع التدريب العملي مع كل هاي الأشياء، فهو فعلا بيزيد مهاراته وكفاياته ومعرفته بالتخصص اللي هو بيختاره اللي بيحبه اللي هو بحاجة السوق له، لأنه لما بيدخل على السوق بيكون إيش قادر على إنه يتعامل مع حد إيش مع حد الحالات ويلقى إن شاء الله فرصة نجاحها. فهذه يعني فلسفتنا ورؤيتنا لتخصص التمريض أو تخصص التمريض وتوجهها في فلسطين.
1: هون إحنا بنحكي إنه قديش الكلية مهتمة بأنها تواكب كل التطورات المتسارعة في القطاع الصحي على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي. اليوم لما احنا بنحكي عن ذكرت انه في كل سنة بنبحث باحتياج السوق للتخصصات اللي بحاجة لها، وبالتالي على اساسه احنا بنطرح هذه التخصصات. فهنا مهم كمان انه نركز على هذه المعلومة لأبنائنا الطلبة حتى اللي حصلوا على شهادة البكالوريوس، لانه مهم جدا انك تكون من المتميزين في سوق العمل، واللي تقدر من خلال حصولك او اجتيازك لهذا الدبلوم انك انت تلاقي فرصة العمل.
0: يعني صراحة هذا الحكي 100%. ليش؟ لأن احنا إذا بنلاحظ ونتطلع على الكوادر الصحية والتخصصات التمريض صار في عنا بطالة فيها للأسف طبعا. ليش؟ لأنه احنا زمان كان يعني بالماضي كانت في عنا جامعة أو كلية أو كليتين بيخرجوا تمريض، اليوم في عنا يعني بسبب الظروف تعرف اللي بنعيشها مثلا في الجنوب في الوسط كذا، واحنا بحاجة فعلا، لأنه احنا أصلا يعني منطقتنا منطقة حروب ومنطقة زمان يعني كل فترة بيكون في عنا، فبالتالي احنا بحاجة إلى التمريض بشكل عام. ولكن يعني التخصص التمريض او التمريض العام بشكل عام، يعني التمريض بشكل عام هو موجود وصار في عندنا كثير يعني طلاب بتخرجوا وما بيلهم الا شغل. فاحنا ارتئينا انه احنا التخصصيه هذه انها بتزيد من فرصه الطالب والخريج بانه يعمل باقسام متخصصه، وزي ما حكيت بتنقلب هذه التخصصات كل سنه عن سنه انت حسب حاجة السوق، يعني بالتنسيق طبعا والشراكة مع وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة. واحنا لنا شراكة صراحة مع وزارة الصحة وهم يعني جزء يعني اصيل معنا، وكمان المستشفيات الخاصة زي مثل مجموعة العربي التخصصي ابن سينا الاستشاري وبننسق معهم، ومثلا الزكاة في طول كرم عفوا الزكاة الإسراف في طول كرم فبالتالي هينا شراكات مع حد المستشفيات، وهم يعني بعطونا فيدباك، بعطونا يعني بعطونا تغذية راجعة إيش إحنا التخصصات اللي إحنا بدنا إياها أو بتلزمنا. فإحنا من هذا المنطلق طبعا هاي شراكة، طبعا شراكة ما بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة الصحية وكمان حاجة المجتمع لهذا الموضوع.
1: كل الاحترام لكم على هذه المتابعة الحثيثة لما يتعلق بالتخصصات. اليوم لما احنا بنحكي عن القبول وشروط الالتحاق بكلية ابن سينا، كيف بتستقبلوا الطلبة؟ اليوم احنا بنحكي مقبلين على عام دراسي جديد، هذا كمان مهم جدا انه نوضح للسادة المشاهدين وابنائنا الناجحين من الثانوية العامة كيف ممكن ينضموا ويلتحقوا بابن سينا. ماذا عن الاقساط الجامعية، المنح، الخصومات، التسهيلات في الدفع، الخدمات اللي بيقدر يحصل الطالب عليها مقابل القسط الجامعي، كل هذه التفاصيل كمان مهمة للطالب ولأهله.
0: طبعا احنا يعني حكيت انا بس على التمريض، خاص تمريض بس يعني تخصصات ثانية برضو كمان لازم لازم المستمع برضو حضراتكم تعرفوه عنا. صح، انا كلية ابن سينا هي متخصصة بالتمريض الإقبالي، كمان في عنا جامعة نابلس اليوم في عنا تخصصات اخرى احنا طرحناها برضو كمان يعني هي ضرورية وبحاجة السوق الفلسطيني لها، منها اللي هو الفيزياء الطبية، هذا تخصص برضو فريد من نوعه يعني بمنطقة الشمال موجود عندنا، هو طبعا احد فروع الفيزياء التطبيقية اللي ما بربط ما بين الطب ومفاهيم الفيزياء، اللي بيعتمد على تطبيق المبادئ العلمية الفيزيائية انك تشخص الامراض وعلاجها بدقة، وهذا طبعا يعني بيحسن من سلامة المرضى والعاملين خاصة مرضى السرطان، فبالتالي هذا برضه كمان تخصص موجود عندنا احنا فتحناه السنة الماضية، واحنا بدي بالكم يعني ما بنقبل طلاب كثير فيه، يعني احنا بس بنقبل من 15 ل 20 طالب وطلاب مميزين في هذا الموضوع، ليش؟ لانه فعلا احنا بنركز على النوعية وليست على الكمية، فهذا التخصص برضه ممتاز موجود لانه الطالب بيكون فيه يعني بيقدر يتخرج وهو بيشكل جزء اساسي من الفريق الطبي وبيشتغل في المستشفيات اللي فيها مثلا يعني سرطان ومرضى سرطان واشعاع والطب النووي وكل هاي الاشياء، فاحنا عندنا شراكه صراحه مع مستشفى الاستشاري في رام الله حتى الدكتور يعني سالي ابو خضران يعني كان السنه الماضيه دعمنا بثمن منح بهذا التخصص، فهو يعني رئيس العرض التخصصي بيدعم تخصص زي هيك، فهو يعني يرى انه ايش هذا التخصص مهم، فبالتالي تم فتحه بناء على هذا التوجه. في عندنا كمان بكالوريوس علم الوبائيات برضه هذا كمان يعني من ضمن حاجه السوق اللي احنا بحاجه لها، ليش؟ لانه احنا هذا التخصص برضه كمان بيخرج لنا كوادر يعني قادره على انها تقوم بالرصد الوبائي ومكافحه الامراض يعني ساري وغير ساري وتحليل البيانات الصحيه، هذا برضه كمان يعني بأهل الطالب انه ايش يعني يعمل على انه يكون ذا كفاءه عاليه من اجل ايش انه يقود الحملات الصحيه والتوعيه برضه كمان في علم الوبائيات، ويكون قادر على اجراء بحوث وبائيه وسريريه تستجيب لخصوصيه السياق الفلسطيني. بتعرف كيف احنا كل فتره بمر عندنا شيء، مثل ذيك المره كان عندنا كورونا، فاحنا بحاجه لانه ناس برضه كمان يعني يكون في عندهم ايش قادرين على الرصد وبائي وعلى تسجيل البيانات إحصائية بتعزز هاي الأشياء وبتخليهم يعني يكونوا قادرين على إنهم إيش برضو كمان يشتغلوا بإحصاء حيوي، ببحث علمي، نظم معلومات صحية، كل هاي الأشياء. الإشي الثاني كمان في عنا اللي هو تخصص الإرشاد النفسي، وهذا تخصص برضو كمان هلا بسألني بعض الناس كل إيش يعني إرشاد نفسي ما في كل، لا إحنا في عنا اليوم التخصص الإرشاد النفسي وتدخل وقت الأزمات، يعني الطالب باخذ فرعي تدخل وقت الازمات، وهذه احنا حاله بنعيشها يعني واقعنا الفلسطيني، وهذا البرنامج صراحه يعني احنا يعني تغلبنا تمنا شفناه يعني تمنا حصلنا عليه اللي هو يعني وفق معايير اكاديميه عالميه وبناء على كمان برضه كمان يعني اعتمادات ومعايير وزاره الصحه الفلسطينيه ونقابه الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين، وهذا صراحه يعني بيميزه انه احنا بندرسه باللغه الانجليزيه. ليش باللغه الانجليزيه صراحه؟ لانه احنا هذا بيلزم للمؤسسات العالمية والدولية أو كل إنسان المنظمات الإنسانية، لأنه بركزوا بتعرف في هذه الفترة وخاصة في غزة إنه بركزوا على هذا التوجه اللي هو الإرشاد النفسي وتدخل وقت الأزمات، فراح يكون مميز هذا البرنامج على اعتبار إنه إحنا يعني إنه بتدرس باللغة الإنجليزية وبع يعني بيعطي خلينا نقول كورسات أو مساقات في التدخل وقت الأزمات والإسعافات الأولية وكل هاي الأشياء، فهو أيضا كمان برنامج مميز. الإشي الثاني او الرابع نسميه دبلوم صحه الاسره، برضه هذا كمان دبلوم صحه الاسره، هو دبلوم مهني متخصص مدته سنه يعني بس جبناه يعني او هذا مدعوم من صندوق السكان على يو ان اف بي وبالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم العالي، وهذا صراحه احنا اخذناه احنا وجامعه بير زيت في الوسط وجامعه بيت لحم في الجنوب واحنا جامعه نابلس في الشمال، فبرضه كمان نفس القصه هذا بيستهدف الناس اللي متخرجين اطباء تمريض قبالي، تربويين عندهم ارشاد نفسي، علوم اجتماعيه بيشتغلوا بالتربيه الاجتماعيه. فاحنا برضه كمان بدنا 15 طالب منهم او 15 يعني خلينا نقول طلب بهذا الموضوع، وهذا مدعوم مدعوم كامل، يعني الطالب مش راح يدفع ولا شيكل لانه مدعوم، فهذا برضه كمان مهم. بالنسبه لاحنا اقساطنا بتعرفوا جامعه حكوميه، اقساطنا يعني ميسره وشبه خلينا نقول يعني مجانيه. ليه؟ لانه عندنا القسط يعني 150 شيكل لبكالوريوس التمريض والقبالي 150 شيكل، واللي الدبلومات برضه كان 150 شيكل. التخصصات الجديده علم الوبائيات والارشاد النفسي والفيزياء الطبيه هي 100 شيكل. فهذه يعني صراحه هي يعني خلينا نقول يعني رسوم رمزيه، بالاضافه لبعض المنح اللي تقدمها الجامعه، يعني للطالب اللي بيكون معدله 95 فاعلى فايش بيدفع 50%، يعني اللي بيدفع 100 شيكل بيدفع 50 شيكل، يعني هذا شيء يعني بتعرف رمزه. نفس القصة اللي بيكون معدلتهم من 90 ل 94 ساعة بياخذوا اعفاء 20%، اضافي للاعفاءات مثلا ابناء الشهداء ابناء الجرحى، كل هذه الناس اللي لهم يعني طبعا بناء على الاوراق الثبوتيه اللي بيجيبوها بتكون طبعا برضو كمان لهم اعفاءات، والاخوي اللي عنده وقت اكثر من حدا اثنين او ثلاثه برضو كمان لهم، يعني بتعرف مرات بيكون في الجامعات بيكون اكثر من حدا بيدخل من اخ، فبالتالي برضو لهم نسبه. فكل هذه وفي قروض وكل هالاشياء. كمان طلابنا اللي بتكونوا عندنا وبيجيب معدل برضو كمان 90 فاعلى في بعد الفصل الاول برضو باخذوا منحه كمان. فكل هذه الرزمه من التشجيعات والتحفيز برضو يعني احنا بنشعر مع ابنائنا ومع اهاليهم في هذه الاوضاع الاقتصاديه الصعبه اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني. وعشان هيك كان في عندنا توجه انه احنا فعلا انه يكون في عندنا منح واقساط ميسره، بالاضافه كمان لما الطلاب اللي بيكونوا موجودين عندنا احنا برضو بنعتمد نظام التقسيط. يعني بعد الفصل الاول طالبنا مثلا لما بيطلع عليه مثلا 2000 ولا 2500 شيكل بيقدر يقسطهم على اربع فترات، وهذا برضو كمان شيء تحفيزي وتشجيعي، لانه زي ما قلنا احنا بنشعر مع ابنائنا ومع اهاليهم في ظل هاي الظروف الصعبه.
1: كل التحيه والاحترام. في ختام لقائي واياك دكتور نهادة، شو بتوجه رساله لطلبه الثانويه العامه واولياء امورهم وهم عمالهم بيستعدوا لاختيار تخصصاتهم الجامعيه؟
0: والله انا يعني بصراحه دائما بقول لطلابي انتم يعني اختاروا الاشياء اللي بتحبوها، يعني انا ما بديش انا اقولكم بس انتم شو بتشوفوا انفسكم. كل واحد فينا بيعتبر حاله يعني بده يعني هو بحب يصير شيء، حاب يصير طبيب، حاب يصير مهندس، حاب يصير مهندس ممرض، حاب يصير اي شيء. يعني انت اكيد في عندك راس من نفسك بتعرف الأشياء دي، فبالتالي اختار الإشي اللي انت بتحبه. لأنه اليوم صراحة احنا الإنسان إذا بيكون هو يعني بيهتم بشغل معين بيبدع فيها، احنا معنيين في ناس إنه يكون في عندهم فعلا في عندهم توجه انهم بيحبوا هذا التوجه الاشياء. وزي ما قلت احنا حابين يعني ركزنا على الاشياء التقنيه والمهنيه لانها بتستخدم الايدين وان الواحد ايش لانه السوق بحاجه لها. فبالتالي ابنائنا الطلبه الاعزاء اختاروا التخصص الذي يناسبكم والذي يعني ترغبون به دون الضغط على ايش دون يعني وتطلعوا شو حاجه السوق. طلعوا انتم شو
1: ما تكونوا
0: بالضبط حاجه السوق اهم شغله، لانه انتم يعني لما تخرجوا بدكم تشتغلوا. يعني الواحد صح بدرس بس في النهايه بده يلاقي وظيفه اللي هي يعني تكون ايش كريم بالنسبه له. ف يعني طلعوا حسب بتصور انه بعتقد انه هذه التخصصات في جامعه نابلس حاليا هي تخصصات فريده من نوعها وهي الاولى في خلينا نقول في فلسطين. للاهل نفس القصه، يعني ابنائكم هم ابنائنا ويعني انتم كمان يعني معنيين فيهم، فوجهوهم لانه مرات برضه كمان الطلاب مش كثير بيكونوا يعني كثير عندهم هالمعلومات الكافيه، فركزوا على هذه الاشياء اللي هي السوق بحاجة إلى لكم وظيفة فيها. وبرضو كمان حالتكم الحالة اللي هي الاقتصادية الصعبة اللي بنمر فيها، جامعة نابلس أعتقد أنها هي يعني جامعة يعني موجودة لخدمة الشعب الفلسطيني لتراعي ظروف الشعب الفلسطيني وهي أقساطها ميسرة وشبه مجانية.
1: كل التحية والاحترام لك ضيفي الكريم الدكتور نهادي بشاراتة، عميد كلية ابن سينا للمهن الصحية في جامعة نابلس التعليم المهني والتقني. شكرا اليوم على وجودك معنا على التوضيح توضيح للسادة المشاهدين والمتابعين أولياء أمور الطلبة الناجحين وأيضا أبنائنا اللي أنهوا مرحلة الثانوية العامة ورح يبدأوا بالتسجيل في الجامعات بتخصصات. اليوم أتحنا لكم فرصة ومساحة لحتى تتعرفوا أكثر على التخصصات الصحية والطبية من خلال ضيفنا الكريم الدكتور نهادة. اليوم احنا بنحكي اختيار التخصص مش قرار لسنوات الدراسة، هو قرار لمستقبل مهني كامل. فكل الشكر والتحية للدكتور نهاد عميد كلية ابن سينا المهن الصحية، موفقين إن شاء الله وكثير ورزمة من التسهيلات والإجراءات الميسرة على أبنائنا الطلبة وعلى أهليهم، خاصة مع مراعاتهم للظروف اللي عمالنا بنمر فيها. وبهيك مشاهدين كل التحية لك دكتور.
0: شكرا لكم ولراديو تلفزيون الفجر على هذه الاستضافة.
1: كل المحبة. شكرا لك دكتور نهاد. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا. الدقائق الختامية من برنامج طلة فجر لنهار اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من آب أغسطس. بدأنا معاكم من 7:30 وحاليا وصلنا وإياكم إلى 9:30 تقريبا. وبالدقائق الختامية خلوني أشكر كل حدا كان معنا اليوم مستمع ومتابع لبرنامجنا. كل متابع ومستمع دائمين معنا في المتابعة يوم بيوم من الأحد للخميس. قبل ما أنهي وأختم اليوم برنامجنا بدي أوجه التحيات وأحكي كل عام وكل شخص اليوم بيصادف عيد ميلاده من الأشخاص اللي إحنا بنعرفهم على صعيد التلفزيون. بدي نحكي العمر كله لزميلنا فادي بدير، إن شاء الله يربي كل سنينك خير وبركة وهدات بال بيخلي لك أولادك يا رب، إن شاء الله سنة مليئة بالنجاحات. كمان بدنا نحكي كل عام ومين كل عام وست الكل أحلى صبية وأنغش صبية في كل طول كرم مي السرغلي، يسعد صباحك يا ميشو أحلى صيدلانية لعمر كله يا رب بصحة وسعادة وهنا، يعني إن شاء الله يا رب كل سنينك وأيامك خير وهدات بال ونجاح إن شاء الله، فرحانين فيك يا رب. فهذه المعايدة من طاقم تلفزيون الفجر لكل شخص اليوم بصادف عيد ميلاده وتحديدا لزميلنا فادي بدير وأيضا للرائعة والصديقة مي السرغلي، يسعد صباحك يا مي وإن شاء الله العمر كله. بهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا لختام محطتنا الصباحية لنهار اليوم الثلاثاء. بنشوفكم إن شاء الله في الأيام القادمة. كل التحية لرعاة برنامجنا شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة وجاتو سان موريس، شركة مجمع صلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدها لدى تواصل، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلادة، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أفأم
2: أحلى صباح من فجر أفأم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: فجر اف ام.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
3: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: ريديك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200.
6: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي بالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم.

سبيشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه. الماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوغي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

0: الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسها كمان.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند، تول كرمة، شارع نابلس، مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف

للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042 439 200 17. فجر اف ام.

0: ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر FM

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
4: فجر FM.

0: أحسن. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
1: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر أف أم

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026/2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2 3

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
7: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر FM. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: لما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
6: فجر FM.

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير الذهب والماس والفضه

0: وإحسان. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.
0: الشنتير بالذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: شركات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر FM.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم.

0: بعد 100 سنة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
3: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام فجر اف ام فجر اف ام مزيجك.

شجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: كان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

سبيشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.